0: والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh